الفني والسلف والدرجة العليا الترفية وبعد سلمان من محمود الذي وعده.